الكتكات، كان الفرخ فوق كلش، كان المحبه. واللوم اللوم استوى بالترانكولي تانيف ونعصبه في الجيالي ومتى يلق للتشانس فوق دينا لها.

في الكونشيلي يكون من الشتال بدو. سكوزوني الكنيسة الدفينيت لي البرسوني ديفيني ينتازلو بالموت تالوريجيني تاحهم اك لي المسير او لي نسل لبن لبن او لي يتنسل و الاسبرتو السانتو لي يجي من المسير و من لبن ازدا التليتا هم انداس فلاترنتا و فلاتريبوتي تاحهم كلا. المستقسية اللي تيجي واحدة إيادين اللورا لا لبن جاي من المسير كيف نوا أترن دأس المسير وبخال المسير لبن اللي هو منسل من مسيرو مش دايم يجي وراي وواون عنا فريتا اللي يبارت من المستيرو تاترنتا واللي مخنا ما يسالج بش يفهم dana kollu nistgħu ngħinu ruħna b'tixbija żgħira li għalkemm f'qira tista' tagħtina xaq ta' dawl. Nieħdu l-eżempju ta' bniedem li jmur quddiem mera. Dak il-mument stess tidher ix-xbija tiegħu fil-mera, xbija li tkun kawżata minnu. Issa, kieku kellna nimmaġinaw li tag il-bniedem kien qoddim dik il-mera minn dejjem, kien ikollna nejdu wkoll li tek ix-xbija kienet kawżata minnu minn dejjem. U hekk għandna tixbija ta' kif ħaġa li tista' tkun ġejja minn ħaġa oħra u fl-istess ħin tkun daqsa fi żmien.

Alp taom. قدم واحدة من الكريات في طريق الريجينا مارغريتا وقفت كاروتسيلا. نزلت منها مرا مكبة في البيسة من راسة سعايا ويتشا موت بفيلو. من الكاروتسيلا دخل دريت في الانتراتة تالكرية. الكوتشير بقى يستنيا برا. ما الهوستا لانتي بورتا تنفتح، البورتينار اللي كان يسخن قدام النار قام من بوستو واستقسيا: شاندك بزون سينيورا؟ فليما بيان يقوت السور أماديو جيورجي، استقسيت. فوق نت لحربيب في الكوريتور تفوق اللمين. المرة هرجت ملك مايرا تالبورتينار وقبدت تيلا التراج. ما اللي وصلت فوق نت قبدت الكوريتور تاللمين قديته كله ووقفت قدام البيب فين كان يعيش الزازوخ. فوق البيب كان موحل باليد بالكلمة أماديو جورجي ستودنت. هبطت فوق البيب، سمت شي كلام جاي من جوا، ومتى انفتح البيب داروا قديمة مارا شيها ووهرا يزار منا اتنين لبسين مشرشر. نستن كلم السور جورجي، استقسيتهم. إما انت اللي كلك تجي؟ استقسيت شيها. إيفا ويجبت. ادخل، وجبت عشيها بحلسة ريقت ما يدومش ما يقوم. كيكو طاف كيف صار، ما يريجي مول السبتار. احنا نهدولو حسب الدار واتناملو لنستو ميو. تفين سينيورا انوصلو سفين نستو، قلت لعشيها. من الاول فيما تريدت تيدلا عملت الدين ومش حفنا الشهاجة كله دقسلة الليرة مش اكتر. المرة فتحت البورتموني ومنه حرجت كارتة تمت ليرة. ها، قلت لها، ليبقى زمم اللي يستين ألا. جراتسي سينيورا، قلت لها الشيها وقت لي الزيرة بقت تفليا من عار ما لسنت كلمة. كيكو طاف كميلو يستنيك، قال لنا بش ما اللي تجي انحلوكم وحدكم. يك كلك بزون حبتلنا احنا بيب ما بيب. ملالي جراتسي مروا وسا، قلت لهم المرة. مال الزوج نسا حرجو وصابت روحة وهيدا نحيت الفيلو من قدم ويتشا اش حسيتها اتفقا. ما كنتش مرة زازوة، اما كنت عادة صبيحة، شعرها اسود مجيد، عينيا سود توتا، فما لون القرول، سنين بيوت وفجورتها رقيقة. هارست مدوارة هرقانة، كانت في الأول كاميرا لمنا تعدي على الأخرى بزوج ببين وطيقة. فين كن إيات؟ فتحت البيب تلمين وصابت روحها في كاميرا تالسودة. فوق السودة كان مراجل متلوقة الميت براسه متلوقة فوق المهدة. كن ريقت يو رسقت فوقه بالموت. متى رات لويتشو وانهزدت حد يحكينه في الحفرة لوتين فاينح صفر وشفتيه بيوت انبشقة دي جابت حرهيرة الموت هيرجى منهم. كين في شفر الموت وكنادو تان زير اي نحكينه ملوقة شفتيه كم يتشعلقو السينو السنو لسم تا إلنا. ويتشن مرة صفار دبشت فوقه وسيحت له أمديو. الزازوح نفسه ميت فتح عينه برح وتشصف ويتش ديك المرة. إن بعد كم ينستمى استقسية انت السنيورة ترني إلنا ما جيتش. بوست بنتي مشاون، وجبته ديك المرة. بوست بنتي حدين زوجة وبنتا ما تعرفش ليك تجي يعون تستطر رفنا على حياتها. البليات اللي بعتلها كان في حفنة كلم اللي يستجيبها في العالي. متى إلينا رشفيتو وقراتو تاتا راسا وجيتاندي وقالت لي بكلش. قالت اللي متى كانت عادة زيرة كانت تكتب لك لتري وتدفعهم لك من ورا الحايت تالكوليتش. في الفاقانسي كنتو شرطة تبقوا تراو للشلشين في الجنة تالفيلا تانا. سكم دربة منهم حبتا وسبتا انت طلعت لسويسرا فمسيرك
għaliex kien batek tistudja hemm. Binti, ma semmet għadti ktar minn għandek, u biżmien bdiet tinsik. Iż-żewġet lir-raġel li jażilli n-nila aħna, jienu missiera, raġel li jadura għas-saffija l-mara li taf tħobb u taf trabbi. Int kont taf li binti kienet iż-żewġet għax meta darba li tqajt magħha kont fraħtilha. Kont qed tilha li qed tieħu pjaċir tara kuntenta u li jint ma stajx tiżewwiġha għax kont fqir. Kellimta ta' bniedem onest u ħallejtu lil xulxin bħala ħbieb. Wara din il-laqa mal-tqajtu qatt iżjed. U issa, issa xtak biex wasalt ħalli tibatilha dak il-biljett. Staqsitu il-mara. Iżda żuħ marit mejjet weġiba kif seta. Xtaqt li nerġa' nara għall-aħħar darba qabel immut. Xtaqt intija lura litri li kienet tiktibli. Xtaqt nafdala sigriet li fuqu tiddependi l-ħajja ta' tifel żgħir. Tifel ta' min? Staqsitu. Mitluq għall-mejjet kif kien, olla kemm xejn rasu. Ibni, qali l-amħarħar. Meta mmut jien, ibni jibqa' waħdu fid-dinja, abbandunat. Elena, naf li kienet toħod li ħsiebu, naf li kollha ħniena minnu. Ma setax ikompli. Tagħtu xerqa kbira u li jeżitu. Ma ħallqu ż-żers iċċappa dem. F'tibqa' tajn il-mara ta' quddiemu neħħiet l-ingwanti minn idejha. Neżet il-mantell li kellha fuqha u l-kappell. Sabet friskatur. U wara li jenitu minn daru u kien waqaf mix-xerqa, xarbitlu xufteh fl-istess maktur tagħha. Titħabaġġ, qaltlu bil-ħlewwa. Lill-ibnek noħodlu ħsiebu jien, tibżax. Il-moribund ħares lejha bajneħ mimlijin ħnina u tjubija. Waqt li ma ħaddeħ sofor bħax-xama, ċarċru żewġ demat. Is-sinjura Terni bil-qiegħda ħdejn ras iż-żagħżugħ qadet tisimgħu. Dak li qalt li kien lena huwa kollu minnu, beda jgħidilha ż-żagħżugħ. L-imħabba ta' bejnietna kienet imħabba safja, bħalma jħobbu tfal, imħabba li tħalli warajha fwieħa ħelwa. L-imħabba li l-bniedem taf issalvalu ruħu jew titlifilu. Jien waqgħajt f'imħabba li telfitli lir-ruħi. Il-bot minn Elena tlif taqli wara xebba Ġermaniża li kienet tistudja miegħi. Kienet tgħix waħedha ħdejn fejn kont noqgħod jien. Min issen irrakkuntalek minn xi għaddejna. Ngħidlek biss li minna kelli tifel. Ftemna li nqeduh f'orfana trofju bil-ħsieb li l-quddiem meta missieri jbira kisbiċ tagħna noħorġuh minn hemm. Ix-xorti riedet li dak iż-żmien in-negozju ta' missieri mar il-baħar. Kien tilef kull solt li kellu u fit-telfa neħħa ruħu bidejh. Ommi mietet xi jiem wara bilali. Sibt ruħi waħdi fid-dinja, fidejja xi ħaġa li kienu ħallewli. Biss sibt naħdem u ma qtajtx qalbi. Mort lura fl-Iżvizzera biex nitloba tiġi miegħi f'Turin fejn kont naħdem. Sibt li kienet telqet minn fejn kont ħallejta u ħadd ma kien jaf fejn marret. Kull ma ħalliet li biljett li fih qalt li biex ninsija darba l dejjem. Dak il-ħin ħlift li l-nifsi l-infittixa, insiba u noqtola. Erġajt lura f'Turin, isni ras maqtuwa, iktar mejjet mill-li ħaj. Kien il-ħsib ta' ibni li żamni ħaj, ritt inkompli ngħix għalih. Biss il-ħażda u l-għali għamlu tagħhom, rebħuni. Issa li jint bil-qalb tajba tiegħek qed twedni li toħod li ħsib ibni, ħantik l-informazzjoni kollha biex tkun tista' ssibu u tarfu. Taħt l-imħadda għandek issib ċavetta ta' dak l-armarju. Hemmhekk għandek issib kaxxa tal-injam magħluqa. Il-mara għamlet kif talaba iż-żagħżugħ u sabet il-kaxxa li qalilha. Meta resqet il-kaxxa ħdejh,
issa zuħa mill-aħħar sforz biex joħodha fideh. Lara kesa lil-moħħu. F'din il-kaxxa għandek issib litri li kienet tiktib li bintek Elena. Litri kollha wid-dokumenti ta' ibni. Għafas din in-naħħa. Jien m'għandix forza. U l-mara għamlet kif qalilha. Żaqżieqa rqieqa u lagħtu nfetaħ bil-mod. Il-kaxxa kienet vojta. Dak il-ħin is-sinjura Terni ħassita se tistabat mal-art. Min kien seraqhom litri ta' binta? U għalfejn kienu serquhom? Minn fom il-moribond ħarġet għajta f'gata, għajneh dber u beraħ. Ħaditom li, għajat. Min, staqsejtu mibluwa s-sinjura Terni. Om mibni. Il-kaxxa waqgħet minn idejh, u l-imsejken żagħżugħ imqabbad madriħ il-mara baqa' bajneh imberqa bħal u mawweġ mimli dem. Is-sinjura Terni ippruvat tinqala minn miegħu biex tgħinu, imma ma setgħux. Subaħ kesħin kienu granfati madriħa. Dik il-qata kienet temmitlu ħajtu. Dak il-ħin xi ħadd ħabbad fuq il-bieb. Waqt wara instemgħu passi maġla u qudiem dik il-mara dir raġel imdaħħal fi żmien. Isfar daqs il-katavru ta' fuq is-sodda. Il-mara malli ratu qudiema nħasdet. Kien żewġa. Resaq lejha bil-mod fuq fommu bis-sima ċassa ta' tmaqdir. Ma konċ qed tistennieni u x'hekk, qalilha. Bil-ġelli kellek biex tiġi ħdejn il-maħbub tiegħek, ħallejt warajk il-biljett li batlek. Dan. Beda jaqra bleħenoli. Aziza tiegħi, wasalt biex immut. Nixtieq narak għall-aħħar darba. Nixtieq natik l-aħħar bewsa. Natik lura litri tiegħek u nafdalek sigriet li ma nistax nieħdu miegħi fil-qabar. F'ġieħ l-imħabba li darba kellek għalija, iċċaħadniex minn din l-aħħar talba tiegħi. Jekk id-dumma tiġi, issibni diġà mejjet. Tiegħek għal dejjem.